يشين رشوت خشونا بلانان توان شين هبني على بانسا ما وراش كايت هون لاهو يتشومان كوال شاش من شين كومونيكاسيون شيه قانوني كوال كيرا على بانسا ما وراش كايول انجوبال ما يول اسبانيول y todo lo que saca al complacer y en humajan el coprograma tila o caso que enseña tu alabanza dulce vita en luz de Cristo vamos a hablar que tu sistema tec anchi hud cobayin co hich culal se tomó el copi de ascatila.